0: بینەران و بیسەرانی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکم سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. بەرنامەی شاردنەوە بە باشمان زانی لە بەرنامەی ئەمجارەدا بچینە خزمەت پیاوێکی خۆشەویست کەسایەتیی شاری سلێمانی، ئەویش زۆر بەڕێز کاکە زاهیری کەریمە ڕەش. لەگەڵ یان گفتوگۆکەین پێمان خۆشە، زۆری سوپاسیەکەین کە ئەو مەجالی داینێک کە ئیمڕۆ بەرنامەی لەگەڵا بکەین. ئەگە زاهیر جانم کاتەوە مکاتێک
1: شادمکاتێکتان باش و بەخێ بێن و
0: شکر باشی تەندروستی باشە
1: بۆ ئێوە و بۆ بەرنامەکەتان.
0: زۆر زۆر سوپاسەکەم
1: خزمەتکردی شاری ئینشاءڵا.
0: زۆر سوپاسەکەم کاکە زاهیر. پێم خۆش بوو خۆت بناسێنی کە ساڵی چەند لەدایک بووی ئەوڵ قوتابخانەت.
1: من لەدایک بووی ساڵی 1953 گەڵەکی سابوون کەلان ماڵمان لە کۆڵانەکەی ماڵی شێم حەمەی خاڵا بوو.
0: بەڵێ.
1: تا ساڵی 1958 ماڵمان هات فاڵباخی گشتی لە ڕۆزە. ڕۆزەکەم بەرامبەر مزگەوتی گەورە بوو، شوێنی کاسۆمۆڵی ئێستا. کاتمە ئەم گەڕەکە ساڵی 58 چوومە مەکتەبی جمهوری کوڕان دەپاڵ بێتارەکەیا بۆ ئەوسا.
0: بەڵێ. ناوی جمهوری بوو؟
1: بە ناوی جمهوری بوو. ئێستا ئەو مەکتەبە ناوی نەورۆزە.
0: نەورۆز.
1: بەڵێ. تاوان کۆمەڵە مامۆسای زۆر زۆر دڵسۆزمان هەبوو، بەڵام من حەزەکەم باسی فەڕاشەکەمانە بۆ بکەم.
0: بەڵێ.
1: ئەو مەسافەی کە لە ئێستا لە سیتی ستارەوە تاکو بێتەرەکە ئەوە پڕ بوو. جا دوونەوە تەلەبە لەو مەکتەبە هەبوو، یا خەڵکی عەقاری بوو، عەقاری ئەم کەنسکانی دەوروەری باخی گشتی، یا خەڵکی ئابلاغ بوو، چکە مەکتەبەکە مۆقعی جوگرافیەکەی بەو شێوەیە بوو. بۆ ئەو دوو کەسانە زۆر نزیک بوو. دەوروبەری مەکتەبەکەمان قوڕ بوو، کۆنکرێت و قیر نەبوو و جاران باران زیاتر بوو لە ئێستا. زۆرینەی ڕۆژەکانی زستان تەبەرمەتقی هەمووی بە قوڕە ڕۆشتین جزمەمان لە پێ کرد. پێڵاوی ڕسمی ئێمە جزمە بوو. ویریشتمێ هەرچەند گۆل ئاوێکم بینێ قەت گۆل ئاوەکان من نەپەڕانم. زۆر حەزمەکە بەناو گۆل ئاوا بڕۆم بە جزمەکەەوە. ئەم پاکە بۆ زەوق مەدی لەو مەکتەبە. باسی دەوری ئەو پیاوە خزمەت گوزارە فەڵاشە بۆکەم کە چەند مهم بوو. چۆن پاوتەمیزی یەک مەکتەبی پاراست بوو بە تاق تەنها هی کۆمەڵێ تەلەبەی ورد، هی کۆمەڵێ تەلەبەی قاچ قوڕاوی. ناوی کاگلەتی بوو، یادی بەخێر بێ. کۆڵانێکی باریک هەبوو لە ناو مەکتەبەکە لە بینی بینەی مەکتەب و دیوارەکەیە ئاوەڕۆیەکی هەبوو بۆ سەد دەرەوە بە تۆپەوانی گوێریشتیوە ئەوەی ئەخنی بووی کە بارانە بارێ لێوە ئاو بەرز بێتەوە. هەشتە لەبێ لە دەرگاکەوە هاتە ژولیا خۆی و قاچە قوڕاوەکانی کاگلەتی شارەتی وەکە بۆ ئاوەکە. گوێنی پارچە پارچە کردبوو لەوێ داینابوو. کولی یەکێک کاچوو بۆ مەکتەب لەوێ جارێ جزمەکەتە کرد بە ئاوێنە. ئەچویتە ئەم لاوە کاگلەتی سەیری سەر و ژێری بۆ کردی ئەجا ئیزنەیلای بڕۆیتە مەکتەبەکە. لەبرۆ دای من ئەو مەکتەبە لە ناو ئەو کیان نەخراپەیە و لەناو ئەو دەروو بەرە خۆڵاوی قوڕاویە ژوورەوە هەمیشە ئەدرۆشایەوە لە پاکوتە ویزیە، چونکە هیچ کەسەر بە پێی قوڕاوی و ناچۆ ژوورە. ئیبتیداییم لەوێ تاو کرد. ئەو زکراتە نامێ باسی ئەو هەموو مامۆسا جوان و باشەی کە هەبوون بۆچە نابتی بگەرمۆچکە لە باز نایە و کۆتایی نایە. بەس حەزم کرد کاگلەتی وەکو نمونەیەکی جوان کە چۆن هەموو کەسێ لە مۆقعی خۆیەوە چەند کارەکە و پچکۆلە بێ وەزیفەکە و پچکۆلە بێتوانی تۆ قائدێکی گەورەبی و کاریگەری و هەبێ لەسەر ژیانی هەمان. چگە کاکلەزی بۆ نوعتە سەرفی نەکردا تۆ مەکتەبی ئێمە دو لە ڕووی بەڕێستان و بیسەران ئەبوو بەتەوی لە
0: ڕاست
1: کە ئیفتیداییم تەواو کرد چوو مەسانەوی سلەیمانی کوڕان. هەشت ساڵەکەم لەوێ تەواو
0: کرد.
1: لەوێش تەمان ئەوسا سامەفەنی مدیر بوو، یادی بەخێر بێ. و کۆمەڵێ مامۆستای زۆر زۆر نمونە کە تا دنیا دنیای ئێمە قەرزانیان و شانازیان پێوەکەن و من چەند مامۆستایەک لەو مامۆستایانە لە کانسکان بەڕاستی نەحتم بۆ کردوون، چکە نمونەی ئینسانیەت و جوانی بوو. ینی لەوەیە پێتەڵم ئێمە کە شەش مان تەواو کرد بۆ نمونە مامۆستاکان هەمی معرف بە شێوەیە زمانی ئینگلیزی پێوەتی نەمون تەلەبەیەک لەبەی پۆلەکانی من و هەو شانەکانم مانتوانی تەفاو بکەین بە زمانی ئینگلیزی لەگەڵ خەڵک. يعني درستي كردي هروها باقي ما مستكاني ك نامي انه برم لبيض ناوي كبير شو داي توشي رخنو قليق بلان يقليق جوانتر ويقليق دل صوستر لباوكيك بوئب وبيوندي براستي طلبو ما مستي اوسر دمج همو جاني فرغو لريز خوش ويستي وبالكشي وما مستاش ما نوكو فريشتا هاتا برشاو بلان فريشتا ايكي طول عادة ما مستاد طنقو لقل طلبة بلان بو ايما معي دل خوشي بو وللصالي دوزار وفانزي اكات الدس علمو بيش هاتين او هاورياني كصالي حفتا ويكشش مانطاو كدو لعداد سليماني وهريكي لشوني قسا رولو دوري خوي هيا هاتين اتمن باما مستاكان بسر كينوا اهنيكي بشكولة من ريخست من تواني بستو بيرش تلبي سردامكا كوكمو لقل يانزا ماموستا فهم كاكو بو نومو سيما ممنوكو يكي ليه هاتو تلبا كاني شامو يسر سبيو عينكي طبي لشاوا يعني كاتي كرسم ما قلتم توا بابز بو ماموستا كان هبي عينك لشاوا كن بوي خلق كسيدي رسمكا كان
0: زاني مان
1: ماموستا و تلبا كاني في ليك جاك لتوا لدانشنا كمان دانشين لهولي شانوكي أمادي سليماني قران و سیدیک من تو مارکلو سیدیا و تو من هر کسی بتوانی لب دقیق بودو دقیق قصب کرد در حق با دانش نو در حق با کلی بون من بیکوا طبعا من روز اما مستعل من کوکر تو که هیچ ایشمان بود من مستعل نم او اما من روش تو نو زار لرفیق کرد من همون یکی یک دو شهده یه نو و یکی دکتورا و یکی دکتورا استاد تقریبا بله جیلکی من خانه نشینن يعني ما بستم ما بس بيستي رزو احترام ومحبه من بما مستعين بن كوروجكو مالك بنو لخدمتي انا بين وجاري كي كبيان يوم ان كنت امره الامر وجي ما بتشوكتري لعاستي ايوا
0: والله دستان
1: اتر تو كان ماديا لسروتري كان وظيفه كو برستر الشهاده كو موقعك ولا حكمتها اما انا من همي اوروجا ظل بسفر كرت هاتي لو بودوخي صالي حفتاويه بوي اما او الله هلكين بلي ما مساكن اما قرزاري ايوين وهرچك امر بدي من هناوا بري رنجي جناب تاعنا لقبان وقوري ايوا لقل اما بايو هاتين تبر اما خمان بي ايوا هجنوين اما هاتين بدس ايوا قريكي خامبوين او داتا شينو بيكري كدروس كرا بدس بنجي ايوا دروس كرا بوي دواي اون صالح زكين آخر 2015 لحفته ویک وری گدی چند ساله که کات 45 سال دوای 45 سال تو چی بولای تو دوای 45 سال گری تو بولای پیامی که خوان فضل و صاحب حق بوی بوی تأکید که تو بلای من درس کرایی دستی برستم من هم به هی تو من امام چون که تو آبیا و بوی که به جامعه دی تو آنی و من درس کرد وكو بيموتي لا تومار كنيسي ديكا لنوري خوما من روم كل الدكتور ما مصاف فاضل لجيب وتم من بحضوري هموتان دوايكم لا ما مصاف فاضل هيا يجوتي فرمو وتم ما مصاف من تشاري عام الرجاق درسم حاضرنا كلهو جناب الزليك اللي من دا لو روزو تا عمره هرچنچ مبر آنم لایکی خم به پیروست رزانم اوش اولای که دست پیروز کنی توی برکو تو اوزل مزرا خوش با کل کلیم جابوی هر دو لامکو یکی لبی حضرم امر لحظوری برادر و رفیق خوش سلام بیام و بردمی جناب زلیکش لبرکی کبی
0: سکان خوش بود.
1: ممنونم.
0: که وقتی که زیر هر لیوشو فکری اول بود، پیکری هندیک لوما مستقبل رزو خوش ویستانه و بودور داده است که بدرو سکد نیود داشتی نی ولی شاری سلیمانیش بنیازی میگم من دارم.
1: ولی خوش ویستی اما با ما مستقیم به حقیقت هر بسی مرحله اعدادی نکم بسی ابتدایی نکم من رزو حرمت می با ما مستقیمی روزش. شکر راستی لیو فیربون دستی پیکرد و من زور کلمه ما مستملا پیروزم و با خوشی با تگیر مومنی که که تلارکن و که درستم که در منطقه اصحاب سبی نایی ما مستحق و تو تکولانی قزازکن کسره کری ما مسا الصباح ولا الذي صنع عبر احمد بعمري خايف الصباح يعني عثمان
0: بلى
1: جناب ذي الناس يكوري قرأك رجل وتي لباق ليب كم تمشي قليك وتي توه مو بناي دروس كردو بوشي ناي ما مسا كوتنا اوكو الله نتنى تلفروا
0: بلى
1: لنا اوهمو شو ناني كيا
0: جوابك جناب تشيبو
1: تمام صح سبع تراسك وراسي وكل على التسكه وتنغبره وتاريكه بس خويا ما بي علاج كريا ام تسكه وتنغبره وتاريكه تو شلون روشني كيتوا وتمك قران باشتري ناوي هلب جير ما مستاك بيب ما روشني كل انا كوتي والله قرض عليك دبي تشوف راسي ما مستا بيروزي ما مساقط طاو نعبي
0: كاك زين جناب اتاكو بوليشاشي سانوی لیو بوی
1: بله
0: دوی او چیت بسر هر
1: دوی او اتر او بود چون ما بغاو تقدیم من کرد من کلی شرطه و دیلم در ری 28
0: بله
1: و سالی 74 تخرج من کرد و بوم با افسر او کاتبو که کرد چوب و شاخ و چو در او حکمی ذاتی که هفته تا 74 حل و شای و جاری که اسمان هول وین و همو من بتوانین شتیک با کرد با دست بینین منو هاورکانم زوری نمان رشتین با شخ تقریبا لدای دو هفته لتخروجه کمان فریانه کمتین معاش ورگرین بوین با پیش مرگه من بوین با پیش مرگه لحیزی ازمار او سا کاکشم حمیسی علی حافظ او امر حیز بو کاک احمد مجی شاسوار باوکی کاک دانا و کاک داوروان او معاونی امر حیز بو لبه مقری حیزه کمان لمنطقی نالپاریز و عربه بو ولو دای مقرکی اداریش من هبو لنا و پینجونا اتر طبعا ماینو تاکو سالی هفته و پینج بداخل و کشار و شرسی هنه هاتی نو که هاتی نو نجمکانین لیه سنی نو
0: یه سن نو
1: بله مرسومی جمهوری در چو همه و زابطانی که چو بون با شخ همه یه لوظیفه عسکری کن در کرین و توزیع کرین بسر وزارات مدنی کانه من برهن كوتم وزارتي عمل وشؤون اجتماعي وبس خوشبختانا زورنا نردم بخوارو برشاري بعقوبة كوتم
0: باش
1: هر باش بعقوبة زور باش هم نزيق بو بسليماني هم بعقوبة 65 كيلومتر لبغاوة دورة برو فرصتي كي زور باش مدسينا تقديم جامعي مستنصريم كد مسائي ورغيرام درجة كاني ششم باش بو لا کلی در اقتصادی جامعه مستنصری و گیرام دستم بخیر نکرد لیره حضا کم بسی او کم که هموشتی کولیه بید یعنی حضا کم گنجه کرد یعنی لیر بید یعنی سرن جیان هبه باقصه که بچکم زور جب بمنا لکانی خوام موتو و علم ولیم هموشتی اگه به هول پی بگید من هم روش 130 کیلومتر رگامه بری بایی بچم با وظیفه کم و بیما من لبغا دانشتم جامعه مستنصریش لبغا بو وظیفه کشم لبعقوبه بو
0: یعنی پیویسی اگر
1: بینیم چون با دوام ساعت هشت من باید گشبیت ما بعقوبه شش ساعت دوامی مضبوط تکرد چون خود زنی دوامی دوهای روشتی ها چند مضبوط بود چند یعنی لیه پرسینه ها بود دوهای شش ساعت دوام انجا اگر رام موا با جامعه و خوشبختانه جامعه کشم نزیگ بود لغی داخل بود مو با بقا لمنطقی شهر فلسطین بو شهر فلسطین شکلت جهتی بعقوب و جا جران خطی سلی بعقوب با بغا یک خط بو یعنی دو ساید نبو یک ساید بو اگر روز لوری اشتی بخزای و جادکی بگردای و مشکلی که رگاکه هبو تاخیر بوی هج روز تاخیر بوی نای لگیشتن او روز نانی نیوروی تا نامه چکر نیورو من عادتا که اگش بو جامعه لنادی جامعه نان مخوار نادی جامعه لقسم علمی کانو دور بود لقسم دراسی کانو وقتی از پچیو بیته بود لبرو که تاخیره بود دو پسکی تی جمعیلی جاران وشککو بیره جا جا با قراغ زوپا کانو من برشن دو پسکی تی جمعیلی مهنا و راحت خوم نکی شروع بی مخصده بینه و او ها بود بنانی نیو را کب اتش که درفتی که نبو بنان خواردن تاس عنونی ویشو که هاتی نداره لجامعه من چهار سال واجیم هم راجع به رو با بعقوبا هم راجع به رو با جامعه بلان باورم پیب که چون که نیت کم حزب و حسب و حلم بجرد و هدفم بو و همزنی یاری مک وقال لي برسي خرسين روجا كان رنا او 4 سالي جامعه كبيلو بهاري عمري كمن تيا را گزار مكرد وكاشهاتين بجامعه يعني بير مشو كمن لباني الساعه 6 هستا ومرشتو مشاركي كو هاتو متو ومزاني لقركي اوديو بالمان ليو استابي جامعه كم ذاكر نو جلم لبردو هاتوم والحمد لله همو صالي كيش طلب كان مسائي موفق تربون لا طلب كاني بيانيان چونك طلبي بيانيان تحصيل حاصل هاتوا بعد هادي بو درتشو تقديم جامعي كردو هاتوا يعني مسيري كي حياتي بس طلب كان مسائي همي هاوشيوي من بون كمثلا وظيفه يعني هبو ولا شوني دوره وهاتن خلك ابو لا الرومانتي وهات خاصي موظفين هبو لا نجف وكربلاء وهات دوای دوام آن هموم اتفاق کردو پاسیان گرتو بیکوا سوار بونو آهات نو دراست کان خونو رونو لبرو او کسی که بوم شقته هات بیت آوشنو او دراست بدز بینه حال بد دلسو تعویش بی بوی مهتم پی لبرو هر چهار ساله کی که من ل جامعه بوم یکمی کلی در اقتصاد ل مسایه کم
0: الله دست خوش
1: نه الحمدلله انجا که اون طاو کرد تو اینی دزبلالی وظیفه که باقی بود الحمدلله و بوم با ماموستال سلیمانی ل محدی اداره او صحیح که محدی اداره ل گرکی آزادی بود
0: واو لسرو
1: بله و من سه سالی زور خوش بگل طلبه کلم لیو بر دسر براستی طلبه او صحیح که زور فکر فراوان بود یعنی راست همو عمران لبینی هجده بود بیستو یک بود بیستو دو بود بس تعامل لقال خلكي كامل أكل زور خلق في عمري كان فرق يعني هي لقال أم سردمك تمنى كم سردمش توم طول تربل بلام هي وقتها وزور لطلب كاني إمام علاقاتي حزبي هبو بدرو خباتي جي روان هبو يعني جا تقريبا إما لصاح حفتي طلب كاني كوجود يعني هبو لا عرب خلكي محافظات وشاركاني كبون برومنی کم روش که چو مجبور و این زنی کرد و آن زورم پی خوش بود بس من زور شعر کی شانی و آنم قرص کرد او پولی که بوی چوم و تمن خلکی سلیمانی و من ما موسیقی مادم دو مادم و تو تأمین لگل تنظیم و اسالیب و تمن به نسبت جنابتان و برام یکم جر دوائی ما موسیقی لبرو رنگ توزه تیشتر بم لگل تان لگل ما مستکانی که چکه ما مستکانی که لحدی ما مستعیه رفتر تان لگل کن زور بی ما مستکانی اما شمی مصری و هندی بود زوری نی باقی کشی عرب بود جمعری ما مستکول دکان زور کم بود زور کم بود و تم لبر او رنگ من لزه زورشتی کش محاسبه تان کم که ایشی ما مستانی من لو یعنی ایم بگیر برایتی چکه من امیو زور نخبه بلنا لنا ام طلب عربانی ها بشه وی خودمان بنویسیم هر چی که لمانه کارش تو به سفیری بعض ل کردو بعض ل سلیمانی و بعض ل هلسوکوت و رفتاری اما بکار من فرصتی که اما زور بگوشه که جان خودمان بنویسیم با خلقی غریب بود داره
0: تصدیقان خوش ده
1: لبرم من تون یکی خوشویز بام زور تون بام لگالیان بس اون این زنی چیالم نخی منی انا
0: کنو
1: علاقتی که زو خوش من لگل طلب کنم هبو لا یزال او طلب انا بین مولیگ نبچ راوینو همان ریزو احترامی اروش گالا و اروش انا شکر وجودی هی بزیعو
0: الحمدلله کاک زایر بیستم یک دو پرسیار کم
1: بله
0: ایشان لسر جنگو سروشت
1: بله
0: حزا کم زم جنابت چیت هی با جنگا با سروشتی امولات جوانا چه نصیحتی کت هی چه آموزگاری کتی، چه پیشنهادی کتی، پیم خوش و خوش تزانی که تاکه ای اوه استا زور اگه در بین.
1: ولی پیش همش یه گمی بلم جنگ وظیفه حکومت نیه، او زور مهمه.
0: وظیفه حکومت نیه.
1: نیه نخیر
0: راست.
1: چه زنی چون استم مالی ایم پیش کسی ابزی اینی که پاکت و چهار من خری کی ویران کردن و پیس کردن بینون نگین به هیچ. لبرو حکومت چن هول با چن جهت صرف که به تخت نام همش تبع حکومت نکری. ورنگ جناب تن که ترشیف دنی نسب مالی ما گرک که کیم تن بینی گرک کیم بوته من جلوی افراد بینی میرسه شوسته کن سیران کی ماشاءالله اون قصه ابزار. بینی تن.
0: بله.
1: من همو در درخت هنر به دستو پلیم بر عرشه تن با او خدمتم کردو خدمتی شیکن و زود خوشیشم پی یعنی بینم منطقی ما بطاوتی صوز بو وقتی خوشی رخصت ملا که کامرانی صالح که گچی و اگر او مدیری پارکی ازادی بو کمال نمامی هر زن به های وردی هم روان بودم که کامرانی ملا عمری امه نابی به هیچ و تی چی بکنیم امکانیتا که اونگه و تو من معنی عمنی من هدیه لوری دارکرم و تو جیارمتیم بم کرکرانی خودتانم بری و روژانش کرکرکان لم گرکی شکن همی میوانی ملابن همو جمکان این امان هلا کنین و ام دارانی من ارانین تیر والا پیه که عربم دوزی و لوری دارم معامله لگل کردو بیهانی نمام و کلمان بر ججنی دارو درخته چرا

0: تستوستيرونە لە پیاواندا ئاتە ئەم دوو هۆرمۆنە بە جیاواز لە دوای تەمەنی 30 ساڵی لە هەردوو ڕەگەزا کەم دەکا بۆ یەکێشدا بزانن خاوترە بێتەوە. سێمیان کەمبوونەوەی دەردانی هۆرمۆنی گەشەیە. وەک دەزانین کە گەشە لە تەمەنێک بۆ تەمەنە هەرزەکاریەکە زیاتر گەشە مرۆڤ گەشە دەکا، بەڵام لە دوای 30 ساڵیەوە ئیتر گەشە نامێنن و کەم دەبێتەوە. ئەمەش هۆکارێکی ترە. چوارەمیان کە ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە، دانیشتنی زۆر و نەجوڵان هۆکارە بۆی کە کێشت کەم دابەزە لە دوای تەمەنی 30 ساڵی. و چوارەم پێنجەم خاڵیان ببورن، پێنجەمیشان نەجوڵان و وەرزش نەکردن، واتە جگەلەوەی کە دانیشتنی زۆرە و وەرزشیش ناکات و ناژوڵێ. ئەمانە هۆکارن بۆ ئەوی کە تۆ لە دوای تەمەنی 30 ساڵی تۆزێ دابەزانی کێشت لاواز و هێواش بێ. بۆیە گرنگە ئەگەمان لە خۆمان بێ لە کاتی نانخواردنە کۆمەڵێک شت هەیە بێ پێڕێوکرێ، یەکێک لەوانە بە هێواشی نانخواردن، زۆر ئاو نەخواردن و لە ژەمەکانی ئێوارەیە تۆزێک بانان و برنج و ئەو خواردنە قورسانە کەمتر بێ. اینجا ڕۆژانەش ئاو خواردن پزیشکان زۆر زۆر ئاماژەی پێدەکەن کە بۆ هەموو کەسێک پێویستە کە بڕێکی دیاریکرا و ئاوی باش بخوا. جا بە تایبەتی ئەلەم وەرزە شایتر کە ئەها گەرمە پێویستە ئاو زیاتر بخورێتەوە، و کەمکردنەوەی سترێس و قەلەقی کە ئەمەش کاریگەریەکی زۆر زۆری هەیە لەسەر قەڵەوی و دانەبەزاندنی کێش. ئەوانەی کە قەلەقن یاخود سترێسن کێشیان کەمتر دابەزێ. و لە هەمان کاتیشە بابەتێکی تری گرنگ هەیە کە ئەویش ڕێخستنی خەوە، کە بەداخەوە ئێستا ئەوە یەکێکە لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان و گرفتە گەورەکانیش بێگومان، لەبەری کە خەڵک لە ئێستایە خەوی زۆر زۆر خراپە. هیوادارین کە ئەمانە هەمووی باش بێ، هەموو لایک تەندروست باش و لە ساغ و سەلامەت بن. ئەنجا ئەچمە لای میوانەکەم، حەزەکەم بانگشتی سەرستەیجی میوانی خاکی بکەم و گفتوگۆ بکەم کە ئەو وەکو ئاماژەم پێکرد لە شاری هەولێری خۆشەویستەوە هاتووە بۆ لامان، کە ئەویش زۆر بەڕێز کاک ژیکارە، ژیکار ئەمیر لە هەولێری خۆشەویستەوە، وەکو شاعیر لەگەڵماندا ئامادە و زەنگ جۆمان لە چ جۆرە شاعرێکە بێ باش نییە. فەرموو کاک ژیکار، یاخوا بە خێر بێ کاک ژیکار، تەندروستی چۆنە؟ خۆشحاڵ بووم ببینیت، یاخوا بە خێر بێ، سەرسەر و سەرچاو. ئەو ڕێگەیە هاتی ناخۆش نەبوو؟
1: باشە ئەلحەمدوڵا، من ڕاهاتم. هاتوو چۆن زۆرە؟
0: هاتوو چۆن زۆرەکەی؟ واتە لە هەولێر زۆریی بۆ سلێمانی.
1: بۆ سلێمانی و ئەگەڕێم و هاتوو چۆمان زۆرە، ڕاهاتین لەگەڵ.
0: یاخوا بە خێر بێ، لەش ساغ بێ. فەرموو جا تۆزێکیشم عەفوو
1: ببوورە،
0: تۆزێکم باز لە گەرماکەی شاری هەولێر بۆ بکە.
1: بەڵێ،
0: هاوڕەکانمان ئەڵێن زۆر گەرمە ئەوێ. ئێرە ماشەڵا هەر زۆر زۆر گەرمە.
1: وڵایسا
0: بێ ئەوێ چۆن بێ؟
1: هەولێر گەرمە، بەڵام بەنسبەت جەوەکە هاوینان عادەتەن گەرمە، و ئێستامە لە چلەی هاوینیان بە کوردواری خۆمان پێوەترێت چلەی درەمە، گەرماکەی زۆر بێتەوە. بەڵام ئێرە تۆزێ باشترێک دوو دەرەجەی
0: فەرقانی باشتر،
1: ینی بەشەو تۆزێ فێنکتر بووم، دوێنێ شەو لێرە بووم، فەرقی هەبوو.
0: ینی لە ڕێوە ئەمڕ لە ڕێوە نەهاتی
1: ناوەڵە.
0: یاخوا بە خێر بێ، سەرسەر و سەرچاو. زۆر خۆشحاڵ بووم کەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی. تا پێم بڵێ تۆ خۆت خەڵکی شاری سلێمانی چۆنە لە هەولێر دانیشی و چەنێکە لەوێ تو بەس هەستەکەم هەر شتار زمانەکە تەر تۆزێک سلێمانیانەیە؟
1: بەڵێ، من ئەمیسەوە ڕاستکەمەوە لە سەرەتاوە. من لە ئەسڵا خەڵکی سلێمانی نیم، لە دایک بووی ئێرە.
0: باشە،
1: لە 1990 لێرە لە دایک بووم، بەڵام لە ئەسڵا خەڵکی هەولێرە.
0: یعنی چۆن؟
1: من باوکمان بەهۆی زروفێکەوە
0: هاتون
1: ئیتر بەهۆی زروفێکەوە باوکمانەوە کە هاتە هاتوون بۆ ئێرە.
0: باشە،
1: من لێرە گەورە بووم، لێرە لە دایک بووم، لێرە ژیاوم. ئیتر وەڵاهی ئەمەی من تۆزێک سەیرە، یعنی ئێستا ئەگەر دیقەت بین من لە دایک بوونم سلێمانیە، ئیجازی سارە لێ خوڕینم کۆیە، کاتی زانیاریم لە هەولێرە، خۆم بە کوردستانی
0: بینمەوە.
1: خۆم بە کوردستانی بینمەوە، شتێکی
0: باشە. هەر شوێنێکی ئەم نیشتیمانە بێ،
1: ئیتر
0: مویم هەیە مرۆڤ و خەڵکی کوردستانە و خەڵکی هەر چوار پارچەی بگومان، ئەوە گرفتی دروست ناکات بگومان. چاوەڕێ بووم بنەوەعکی تر قسە بکەین، اینجا پێم بڵێ کوی خەڵکی ئەو دەڤەرە چۆنە؟ هەموو باشن؟ ماڵەوەتان
1: والله
0: باشن شكر
1: زور باشن الحمد لله انت وتبي بهولين خسر
0: اما اما بتشتا او ريتما من اشتو زي لو شت لا غلطي غلطك
1: انت يا شم يا لا زماني هوليري بيان سليماني بهدو شي شهر ازم شكل لي رغو بوم طاو ما دام توتي مش بهولين خسر لكن والله باشين الحمد لله
0: كبري وزع ما خرافه
1: والله قرم كاكي دي قرم هم وزع ما باجنا بي
0: عربي جي دس خوش بي انجا حزا كم بزانم بوار الشعرية كت شون هالبجار شون حزد ليبو ياخد كسوكاري خزمينا سياوي لو ورائي شكاتو توش حزد ليبو
1: من وكو خوم بيشتر جوه غيري كي زور باشي شعر بو
0: زور
1: باشا زور زاريج ام خوين دوا
0: بلا
1: و هم او كاتل الرادو يك برنامه يكم هو الرادو يهو لير بناي قول زاري دنيا هو ليري تر شعر وشتمان خوين دوا
0: باشا
1: يتر ورده خوم دستم کرد با نوسینو لدوزار و هشت و نوزه و دستم پی کرد
0: باشا
1: شتاکانم بلاو و دوزار و بیست و چوار کتی پیک من چاپ کردو
0: زور باشا
1: ایتر اوه بود دستم
0: پی کرد اوه مشغولی
1: ایتر
0: زور باشا ایتر خو سرچاوی نازم والله امن و هستکم یا هر و هستکم سرچاوی همو نوسین و شعری عشقایتی تن نازان و تاتن لیم وره گری
1: عشق باشه که
0: بشيكيتي هموينيه يعني
1: نعم بشيكيتي باشا زوركاس معني وعاشق شو ناطواني بجنوسي وايا عاشق بشيك على الشعر بلام اي او عاشق ابيته او كتو او شعري اي نوسي برام بركه بشكيني يعني وصفي بك وايا انسان بخوي بطواني بنوسي دايب الرجيتو ريشي بخا انزل همان كذا عاشق جبوبي يعني عاشق به اتوانه باش در بنوسه
0: و عاشق شمانه شعيشه و كتابي جنوسه و تاوانيه
1: هم من عاشقين و
0: كه كشد نمو من ايه مخصاك
1: لان اخوي ازاني سونا اخوي عاشق شرد اوني هرقزي برهم بربي اما والله اما خاك اما دايك اما باوكا
0: اخو جاران
1: ترخو ما نفرين انو تشوكي
0: اخو جاران حربجي دس خوش بي اخوه بخير بي اگر پیو بلم شعري كم بوب فاني تو بتشي دست بيكيت
1: جامعان بابا رايو بين كردي عادي تاني
0: والله تلو تو كتابك هذا برد مع
1: باسي عشق ما غير بعد
0: بالا سر او بيدي واخو حزل يا اخو
1: وانيا
0: فرمو
1: عزيزي بورا منو انداش قد بوم گر بدویست با حتا بیان دانه دانه استیرکانم با تجمارد گر بدویست با لزرف یک دا امدلا ساویل که خون با تو انارد هنگرین بوی کنم دویستو ایچ کاتی خمت هبه چنده ها شو حتا سحر جویم بود دگرد بی اوی دلم هیلاک بی جیانی خون پیوز کر بو با هبونی عشقی تو تو پیم بله چنده خیره باش یکانمت بیر چوه من هوگر بوم با عشقی تو آنه بوی چیم با دسهاد من با توم کر بس باش نبوی نزانا کم دلت تنگ بی هرگیز ناله موی بسر منت هنه بسر خود بی نزا کم او تمنی کمایوش در جیان درازا و تر بی لگل هچی جیان بکی جگل من دم بخندو دلت خوش بی دلت خوش بی
0: دست خوش دست خوش کار جی کار والا بس عشقاتي كمان يعني بخسر ناس وشويني خويقي
1: وانيا
0: دس وتساو خوش بي والله الشعري كي جوانو وتايبت بقوة كي نسراو أو الشعرة
1: والله أمال لدوزارو بيستو دو نسراو
0: بيستو دو
1: بلا وكاتم خانكاري زانكو بوم
0: بحشا
1: هلا زانكو كاش نسيما
0: بحش دس خوش سلام ما دموتي هلا زانكو كاش نسيما يعني خمتي يا جمل لو موزو
1: لا انا بيوندي بيوني والله كاشواي اي بزورك يعني باش بو كاشوا كي جوان بو نسينو
0: بتاني دس خوش كاك دس خوش قاي ا بيمبل اوت زور جوغري شعر بوم شعر زور جمله قرتوا
1: بلا
0: جوله كي اغري زور حز زور بشعرك يعني او
1: وكو صوت لوانيكا كون شعريان نسيوا بصوتي خويا انا والله بدنجي كاك باصط حما غريب زور سرسام وبي وزور زوريش جملة قلتو يعني زاروا هابو بساعات جملة قلتو
0: باشا
1: اتر همو شاعرة كانوا جملة قلتو والله بدنجيو
0: باش دس خوش
1: دس باس
0: والله شاعري زور باش معن هي
1: بله
0: شعري زور
1: بتأكيد بتأكيد لو كونوا لإستاشا همانا
0: ممصا طلعت تاهير إكيكلا وشعري يعني كامني زور زور جويلي أقرم
1: إشيكلا شاكار زوانا كان وشعره كان إشي ستايلي كي تايباتي خوي هيا طوان نايب نايب نين تشيروك الشعر لبروي أو إلهامي لو تشيروك عني رابر دور قلتوا لو كتاباني كخوينو متوهي أويان أواني كو بروغراماني بينيوما كدربار الشعر دواوا يعني لرابر دوزور إلهامي ورقرتوا مسألة دايتشي ويان اشتاق لك والله أنك أنا رويا وبابت أنا
0: راسته هما مصاد جمال غنباريش
1: بالله
0: أكيد بكمان حتى للشاعر تازا كان كاو حسين كاك بلين سنعوي كاك رانش كاخوي أو كم تر نوسي بلام هر شعر كان يشي زور زور تايبته وكرايوي شابا قوراني كيتر والا خلقمان زور زورة كاك آرام بلا برنامج مال لقلا كردو لقلا كاك آرام حزا كان باسي كيو بارتو كان بوب كيت
1: بلا
0: بيان بلا كان شعر لخويا قري و لكيو بلايو شد كردو تواني و حزا كان بني ركانيش مان بي بينا
1: ام كتابي من لا دو صلاة برا فيكاتو
0: باشا
1: و زانكو يجياني هولير تابي كردو وكي تابا كيلا سرشان بوا صو دوانزا شعري تيا و صالي دوزارو بستوتوار كبلاو كراو تو تابي شي نماو لبازارا
0: نماو
1: نو والله تابي كيلا بازارا نماو هم ليرو هم لهاو ليريشو لكركوكيش بلان بنيازين ان شاء الله لبرد اسمانا ان
0: شاء الله
1: تابي دوين بكين هم لقلق تيبي شي تازا شا
0: ان شاء الله جا جمال لشتهي تربي بكاك جيكار فرمو تاو خوش بي
1: ایتر تواو ایتر ناب مو بو کسی که بود ببن بخاک و خول لپیناو دل خوشی تو دا خمی دنیا بگرمکول ایتر ناب مو دل داری که بو خنده تو دا گریا ناب مو کسی نامویی که بو ماسی حزکانت ببمدریا خومن لپیناو اوینت قربانی زورم بخوم دا پشتم کرده دوستکانم هموشتیکم فریده کسی دوی ام همو کارا سلمان دد کشایانی نی سلمان دد لباخی دلم هموشتی تنها گلنی برو حاشا لناسیند دوباره میو سرم اگر دلیش داوت بکا شرط فریب مجیر بیم شرط فریب مجیر بیم پیش کشتن بیم
0: دست خوش
1: عزیزی سپاس
0: دست خوش کاری جی کرد والا امیش هر جوانو تایبت بو
1: سپاس ممنون عزیزی
0: جالا نوسينوي الى خويندنوي الشعر كان دنك هم احساس
1: كاريري زور
0: باش كي زور زور غرينغي خويندنوي الشعر كي اولى بروغرامي بيشتي شاع مع جمان بوكر كا خويندنو دنك زور زور غرينغا براستي شون غرينغي بولان ايت راهنا انا كي ياخذ تونا
1: انو كو بيشتي روتم زور بيغري شعر بوم و خوشم راجع عندنم طاق كده، باش راجع عندنم طاق كده بس بس. يتر لاي منش تاك يا، أجر شعرك هرتشان زوان بيه، أو كسيك إخوانته ونتواني أدايب كا، ونتواني ظالب بسروش كان يا، ناجة تيجي خلاص.
0: راس ركوة هاش شو زام هاش تيج. أو أرواتو طاو.
1: بخوم شاعر هي شاعر نوسي وبلاو كراوتو خلق وابانا نسول همان كاتم من زور حزم كده وشعره هي من بيه.
0: أها.
1: باشا. لبروي اداكي بوشي وازن نكره وكبسيتا جوي او كسيكي جوي
0: راسته راسته
1: لبروي توني دانك اداكرني شعر زور زور فرقه يعني او كسانيك بيجر بون اتوانن اداي او تيكستان افكان كلا بردس يعني
0: بالضبط
1: بوان اسان ترا لبروي اسمن بون مونا كتابات شان شعري تي ابي لواني سي داني بيك ستايل بخوين ريتو بلام سياني تري بستايل كتر تو بيز بكا بيخويني تو
0: والله مش حزه كم دوي شعر بخوين مو جماعه اگر اسايبه اسایه کاش دیگه
1: والله خوشحال شوین
0: باش او حالا گریم
1: لگورانی دنگ خوشه ایتر نازل
0: نه او بس یوت کرد که دنگ و احساس او تم افزانم منی جوانی افزانم اتوانم
1: اکید
0: حال بد و کتونه بلا ما همه افزانم تحقیق کمانه نه نه لانه
1: زور لیه ما باش در بیبو
0: زور سفر دست خوش انجا کاش جیکر الان هر شتیگ لدلا و در پچید و بردلا کوه انجا ام احساسی شعر نوسین و شعر خوان نوا بدلا نوسی یا خود لمش که این نوسید
1: خوي هردوكي تيا
0: هردوكي
1: هنيشت بدل اينوسي
0: بلا
1: هنيشت يعني واقعي جياني خوتا بصرتاتو يعني تيروشك كل خيال وفكريتو يا بلا هنيشت هي اسم بوخوم زور زار بيرلتشيا كمو هاوريكم دوستيكم كي معناتي شي خوي لاي من باسكا كي شيك دلشكاني شي خوي لاي من باسكا
0: بلا
1: من هولي مو دابر رجموها لزاري اوش ديك بنوسم كواتا هم اتواني بمشكي خود بينوسي
0: اوي
1: كبوت باسكرا ولا مشكتا
0: بلا
1: وهم اتواني لجياني تايبتي خوتا كومالك شتي كتو ولين ازار بخش بو يعني
0: بلا
1: عزيتي ياوي اتواني دايب رجيتو بينوسي تي بي بشاري كي جوانو بيشكا شيبكي
0: باش انجا ويسم باسي اود لك لابكم هندي جار شعرك او نكاري قريت ليك او نا لدلتا يعني جاري واشي بخوا ببي ويستي خوش بلام اها اتر حد لدلتا اماني تواني
1: او تأثيراتي او مروفاني سوار دوتا جاري واشي خوتو ويشتي لدلتا نيا
0: بلا
1: بلام او نو بباس كراو يعني ام كسب وشي وازا ازاري شاشتو ام كسب وشي وازا بون منا خيانتي ليك راو يعني حالتي كي بصر هاتو وكا درونيا روخانويتي
0: بلا
1: اتر كتو جوبيسي او شعر ابي هربي او خوت هس بيبكي او تشيلو كيو كسر لخيالي تويا تأثير لتو شكا
0: واه اسا بنمونا الشعري كي ما مصا طلع التاير هيكا زور لميشك معنا ها نازام اتر لبر معنا زور لبر معنا وزوري علينا على وك هناري وشك بوي زستاني ليدي دلي من كاتيك تولا ناميكا علي بيتاقتم يعني ها امشتا زور زور جوانا احساسيكي زور زور جوانا چه شعری که ای خودت زور زور دائم لسر زمان تا و کمی اسیا ما.
1: ولی شعری که بنابی ظالم.
0: ظالم.
1: ولی او زور زور جلو ما. لونه گوی گوی بیسی شیو بون بالا
0: میکنه. باشه. با مالیت.
1: بسیار تاو.
0: تاو خوش به.
1: ظالم. تو ظالم و تو ظالم و منی عاشق رگامان زور لیک دورا تو دل رقو منیش با تو خوشه ویستیم بی سنورا تاوکانت با جرجوانه قد فرمی سگ نبارینه هرچند دور بی روش گازار هرگیز ناخد نهجینه اگر بردیک هرچند رق بی هوکارک هر شقی یکا من هزاران جار حولم دا فرمی سگیک دا چاوت نتکا اگر بم همو عشقوا دلی تو را نسلشینم گناحو الى السینتا من ببردیش نایو بینم من ببردیش بیشو بینم سپاس
0: دست خوش کار جی کار
1: والله هر بجید دستی توش خوش بیه شعلا کش زور جوان ادا کرده وی خوین تو
0: زور سپاس نایوش پرتوکا کش
1: هیتونیت
0: هیتونیت
1: بله
0: یعنی چون
1: امنا و نیشانا طبعاً ما بنيا زينايو تربون بلام كأمنا ونشانا ما عندنا ما همو ما كسانك هي اللي بير معنا اللي ضل معنا اللي ميش معنا ولو أني بيريش اللي فينا بلام للاقي ما موجودني
0: بلا
1: هي تونيت لو هاتو يعني هي لو واقع أبونا تيا بلام هي منيت
0: بلام نيت
1: بلام هي منيت
0: راست دس خوش
1: لو هاتو
0: هرب جيت
1: سباس لكم
0: انجا باباتي كتير هي كحزكم قفتو قوي لسربكين
1: بله.
0: اویش تو زیک پیوندیه با هنرمندان و ادیب و شاعر و نوسرکان و.
1: بله.
0: بر دوام ابد اومانان دست بخانه سر برینو گرفتو کلی نکانی نتوان اجتماع که هست. انجا بنمونه تو سیدی پشی و شاعر که چند بون اجتماع با او آزار و گرفتنی که هب و نوسی ویتی و شاعر کانی تر پیرمرد و گوران هیچ شعری که رخنی تیتو یا خود بنیازید لسر او بوارش کار که او لانش بگری تبر؟
1: دست خوش من وکو شعری رخنی هم اولا مثلا بر دست معنی لمتی باشانی چکا بم آخیر نوسیوما وکو بنیاز بون هم بنیازم کاری لسر کم بلا لواقعی کمالگی امر روی اگر بمانی پرشوی که تر دوباره بیتو دوباره نبیتو
0: راستا
1: او واقعی اکا
0: بالضبط
1: بون مناسب شعری که پشه های کاله من دفره پیدا زن مول وکو خوم شخصیان زور سرسام با
0: بله
1: کپل شعری که نسیویتی
0: باشه
1: بله مواقع که اما اتوانی ناتوانی خوم لو واقع را بین لابین اگر هرچن تالیش بی سردمی پشه و لگل ام سردمی امروز زور جیوازه و اگر شاعر بیه و رخ نگری که سرکوتو بیه بطوانه دست بخواد سر او برینانه که لکو ملگایه هیا با واقعی قصب کن ابی آزاد بیه
0: راستا
1: بلام لکردستان ایسا شاعری آزاد من کمه بیه لین بیه زور کمه وشتی که تریشه لسردمی امروز ها که سردمی بکار بردنی سوشیال میدیا
0: بله
1: کسی که 15 سال و 16 سال و بیگره هر لموبایل که بردسی خوی و اتوانه لسوشیال میدیا بینری هموشتکانی تو بی تا اگه تا سروتر
0: بله
1: تو که شعری که رخنه لم سردمی امروز ها انوسی بطایبت اگر رخنه بیل شوازی ستایلی بون مونه بابن مونه بینین و حکوم رانی بی رخنه بیل شتی کلم کمال گایی
0: امان
1: لو جیانه شاید نیا حکوم رانی لانه دابو نرید بی تقالید بی هشتی بی ابی تعاری اوب که رخنه یکی زور زور لی بگیری ابی تعاری اوب که کسی یکی گوشه گیر بی لکمال گا که اصلا خلق خوشه یعنی قصش لگل مکا بو فیت الان لسردمی سوشیال میدیای همو کسی که توانه کومنت بو بنوسی لانه توشی تو رخنه یک اگری که لواقع عشتکا وای لانه توشی شاله ویشی رخنه زور گوره ببیتو
0: راستا بلام گرنگ اوه که هر هبی نابه بروخی و هموش یعنی تو اوانی که درکون براسی تو او قرارت دا که دربکوی هنرمند بی جارا
1: شاعر ابي دسخات سر برينا كاني خلق
0: راستا براسي نابي اجوبي تسر او فوزايكا هيا ولا كومنتا نسي و جا اما
1: قرب
0: بما نستا جوبين بوا بوا اسل ردانا نشتي نحن
1: سمان كده مش مبستم لويت كي استا شاعر الرخني ايمان كما وانا مبلم هر اگر تا كاكا هابي هرب لايو شي ناكاتو نالهم نيا بلام هيا بلام لواني بلايو ناكاتو
0: راستا
1: هو کارکی باشه یه کاری تو بام بابتانه.
0: وای دست.
1: بالام خوی لواقع عکس که یوزور تو هوا شاعیره به دست خواهد سر بری نکانی خلاص کامل گاه آنی که لطوار دوبلیتی.
0: باشه دستو تاو خوش بب. انجام من حذکم شعری کم بوهال بجاری تو من بیخن ما. باشه. چی بد؟ از آن نبکت تو سیقرس.
1: تا حذکی بو خود شعری کم نبجاری.
0: آوام باشه یلا.
1: شعری کم هیا. لسر نازم مثلا كامل لابريا
0: باشا
1: والله تقريبا
0: بس الحكم حزا كم سيري شي بكم باشا عفوا
1: دانيك هالبجيرة كامت في باجبي
0: باب زين شيا باش بلا موسيقى معنا بابا كاك جي كاري يزميني جمال
1: كاك لواني زور باشتر ادايب كا
0: دس خوش سکالای دل لای خوا داواده کم دلم چون دلت شکندم بخوا دلم چی دلی کردم چون جیانت حلورندم علم خوایا بنده یکت آزاری دم بروشتنی پیری کردم تالی ریشی پرچمی نهشت هر هموی لیس بی کردم علم خوایا سکالا کم بو اونیه سزای بدی نزاده کم لداهاتو دلی کیتری او هاد روز نکی اگروتی سزای چی به لبرام بر دل شکانت علم خوایا من بیستوما جهندمی تو زور گرما تنها و تنها پیمی بده چون که هنده خوشم دوی قد حزنا کم بسوتانت
1: دست خوش
0: زور سپاس
1: بزیدی تایبت خوین تو
0: زور سپاس
1: طبعا خونتا اصلا شعرم لسوشیال میدیا بلاو نکردو تو بلام بزیدی بدنگی تو تایبت
0: زور سپاس تاکم اومن لکاونتا کانی خوشم بلا یکم و ایشالا بدلی تو و بینر کانیش معمو به
1: زور سپاس براستی جوان عداد کرد
0: هر بجید
1: دست خوش سپاس
0: زور سپاس با تو کاک جی کر جامن والاهی حزکم جمله شعری که تریش به هر بدنگی تو پی من خوشا فرمو کاک جی کر
1: تو بابت یک بیه
0: ولی ترب امان با خود دانین بدلی خود
1: زور چکم بیرتکم بیرتکم بس نشمیو بد بین موا آوازی که لطلم دا قد نمیو بدلی موا بیرم کردوی بس وقت جاران دلی ساوام بشوین دیدارت دانایا تیشکی چاوم بروی نیگای تو حل نایا بیرم کردوی دل بۆژوان وەک کۆنە برینە کولێتەوە، بەڵام خراپیەکانیشتم هیچ کامی بیر ناچێتەوە. بیرم کردووی خۆ نایاڵم تۆ هیچ کاتێ پێی بزانی، چونکە غروری تۆ وایە، قەدری دڵی باش نازانی، قەدری کەسی باش نازانی.
0: ئەی هەر بژیت،
1: غرور کێشەیە.
0: ئەرێ بەخوا، زۆر زۆر سپاس کاک ژیکار، زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی. ئەنجام من حەزمە کرد کاتی تر و دەرفەتی ترمان هەبێبێکە، بەڵام کاتی پرۆگرامەکەمان هەر ئەوەنەیە. ئەنجام من لێرە بۆر دیواژەی میوانەکانم مێ حەزەکەم واژۆیەکەم بۆ بەجێبێڵی فەرم کاک ژیکار. زۆر سپاس دەکەم فەرم ئەوەش قەڵەمەکانمانە بە دڵی خۆت ڕەنگە هەڵبژێرە.
1: زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
0: زۆر سپاس بۆ تۆ، یەخوا بەخێر بێ، سەرسەر و سەرچاو. سپاس بۆ تۆ، بەخێر بێ. بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون. سپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام. هەمیشە خۆشحاڵ مەکەن پرۆگرامەکەم دەوڵەمەن و گەورەترەکەن بە هاتنیان و بە واژۆکانیان. و دووبارەش یەکەمەوە بۆ کاک ژیکار و بۆ بینەرەکانیشمان، بۆ دیواژووی میوانەکانمان، بۆ هەمیشە وەکو ئەرشی پێک بۆ خاک و پرۆگرامی میوانی خاک دەمێنێتەوە. سپاسی زۆرم بۆ هاوکارانم هەیە، دەستیان خۆش بێ و لەشتیان ساغ بێت و ماندوو نەبن. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خواتان لەگەڵ. دەست خۆش کاک ژیکار.